0: Ramalli.
1: Questo invece è Fauzi, inciso questo brano a Ramalla.
2: واضح شرط نتكلم ان كان قاعد ضل متكتم صاح عليهم وانت منسم نقطع طرق نصيب نقسم اطلع امبراطورة وردة واطلع قائد في الميدان اطلع هجرة على تركيا واسلم منصب اردوغان نتوسع
1: التراتشا سنتيتو لا سالا.